منصر المجاهدين إنهم بسجاة النور الذين يشكون أنفسهم ابتغاء مرضاتك.

وجعلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله الذين عرفوا ونشروا أولئك هم